الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على أزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على أزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Brothers, I mentioned the other night that the child only knows one language, and that is the language of cry. What else language? What other language does the child know? Headache, cry, stomachache, cry, thirsty, cry, hungry, cry. Whether it's pain or difficulty or any requirement, the only language that the baby knows is cry. And when the baby cries, then the mother gives the baby attention. Allah is the one who has put love into the hearts of those mothers who give attention to those babies, whether it's 2 in the morning or before midnight, whether it's winter or it's summer, sleepless nights they will spend to attend to that baby who is crying, because it shows that baby has got some concern. So if Allah Ta'ala has put that kind of love into the hearts of the mothers for the babies, if we learn the language of cry before Allah Tabaraka wa Ta'ala, then see how Allah Tabaraka wa Ta'ala, He solves our problems.

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا

0: جبال الحرم.
1: جزاك الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Tomorrow inshallah same place same time.

0: meu carro. Esse que tem medo de papel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام
1: Rehum Abdul Zahi Hussain and the Wakil Fazal Mahmood Ali Hussain.
0: Assalamu alaikum. Mr. Zahi. Who's getting married? Nearly make the next wrong nikah. Masha'Allah. How are you? You relax, no excitement. Fazal Mahmood. Has Safiya Bibi Hussain given a consent to give any marriage to Abdul Zahid Hussain for a mehr of jewelry 5,350? Abdul Zahid Hussain. I declare in the presence of all those who are present here as witnesses, Safiya Bibi Hussain married to you. For mehr, which is jewelry value 5,350. Do you accept Safiya in your marriage as your wife? Have I accepted Safiya as my wife? Barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, jama'a bainakuma.
1: Nabi Muhammad and Muhammad Kikiyah.

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد.

على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. مجال ہے کچھ

الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث

إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم

محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك.

And we conclude, قلب روشن هو روح رقصا هوي. قلب روشن هو, the heart lit up. روح رقصا هوي, the soul went into an ecstasy. لب احمد کا شیری کلام آ گیا جب زبان پر

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وأذون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا

قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أرسله بالحق بشيراً ونذيراً من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حافظ صلاح الدين، in the presence of all those who are present here. Hafiz Muhammad Azhar, in the presence of all those who are present here, I declare Tayyiba married to you for a mehr of jewelry to the value of 5,600. Do you accept Tayyiba in your marriage as your wife? Have I accepted Tayyiba as my wife? Barakallahu lakuma, baraka alaykuma, wa jama'a khair. Sheikh Bilal Sahib, in the presence of all those who are present here as witnesses on this Mubarak day of Jumu'ah, I declare Aisha Sardiwala married to you for a mehr which has been agreed between the two parties. Do you accept Aisha as your wife? I have accepted Aisha as my wife. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fi khair. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله اس نکاح کو تو قبول فرما، میاں بیوی کے دلوں کو الفت اور محبت سے جوڑ دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا اس نکاح کو ذریعہ بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت کو سنت کے مطابق سارے عالم کے اندر مسلمانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو تمام آفتوں سے، بلیات سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما، دین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. ما شاء الله، مبارك الله.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. There will be a short zikr majlis after Fajr Salat, inshallah. And then Monday night we'll have a program. After that there'll be no program again on Thursday and the following week. We'll be back in Johannesburg for another 10-12 days again, inshallah. Make dua Allah Ta'ala give us complete shifa and cure. And do not test us in this world, in the qabr, in the akhirat.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.